0: سوزان سوزان ويليام لويس ويليام أوتو سوزان ويليام لويس ويليام أوتو ويليام ويليام
1: Oh.